غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امين

لك حياتي عن مشاعري وإحساساتي، ومهما أكتبلك ومهما أقولك أنا قد إيه يا حبيبتي بحبك. أوراق الدنيا ما